النقا يحمي لك داخل الليل الذي لا يمر أبدا أبدا. أنا سأكون شاهدك المفترس الهادي بعزك المنعم.